لاخاتيق لاخ التا بلا باس لي تصور لي كوك شيب ماري كون كيب لي قسقسي جيشتيب لي اسكوا كون كيب لي قسقسي ني جيش تساكاح كوي قاتيق لي اوش لي تسين لي تشيقبيل تشيما تشيش خوني لاين انا انا ازا لي قسو تامرين التا بلا باس بجال aban kwan ki le kaskitsin ke ship li moyete cheke pero li moyete es ka como ni yeren ham moko jualta katik tarah qela ola echi le yishin yechi kana risa li radio nak neke chik le kakum ebli kana betial ka hoy sailik la ina wilak chikuli kum sa sailik betial kwan ke bli kana neke shko bakwili iskwa sa humal sa sali iskwa kwan ke bli kana neke ship bakwili قاتيق نكيش تشيق هونوك علاق لي اوش نكيش كالي كابريك انك هو إسرائيل لي كاب لي كاب مكوري أزوكر تا لي كاب تاك إريك إم بانيلا تنكيب ريسا كشتراتين قوان كيب جيك لي قناة أخوي نكيش كو ماري لي تشامبول كهو إسرائيل لي تشامبول قوان كيب لي قناة نكيش تيب لي مش أخ كهو إسرائيل عبنان ما نكنو وايق لأيش تريش لينا لبعين روح تيتيه تشاقه سيبا مكتشاق ساليقا نومرو 40 96 86 24 40 96 86 24. Ya hicimos la pregunta, ¿qué tanto tiene conocimiento usted de gastronomía? O sea, la comida de nosotros, por ejemplo, aquí en el departamento de Alta Verapaz mencionamos el famoso atol chuco, los tamalitos de elote, también los chepitos, los huizquiles cocidos. Y si fuera poco, pues también podríamos mencionar pues la elaboración de los tayuyos, de veras. Así que, a ver, cuénteme ustedes qué tanto sabe de gastronomía. Vamos a seguir con lo mejor de la música a través de Radio Norte. Música en marimba, en honor a Guatemala. ¡Cómo no!